الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تَعْمَلُونَ
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل،

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ازداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

برا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: يا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وإما كنتوا بأي مكان. رجعنا أكيد وياكم بظهرية جديدة وبمسابقة جديدة أكيد. واليوم سؤال مسابقتنا يقول: أي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو أم القاهرة؟ وأكيد مرافقيكم اليوم بالمسابقة جوان بالتقديم وعلى الإخراج وياي فهد. وبالنسبة لأرقامنا تقدرون تتواصلون ويانا على 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخلينا نبلش باتصالاتكم ونقول ألو.
1: ألو خالي.
0: يا هلا بعيوش، كيفك؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: منيحة يا روحي. عيوش، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو للقاهرة؟
1: طوكيو.
0: طوكيو، شطورة عيوش وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو يا جماعة.
2: ألو.
0: يا هلا ومي. هلا، من وياي؟
2: زينب.
0: يا هلا بزينب. زينب، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو لو القاهرة؟
2: طوكيو.
0: شطورة زينب وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو يا جماعة. ألو ألو ألو. عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ بلال. بلال، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو للقاهرة؟ شطور يا بلال، عاشت ايدك ونورتني. وعندي ايضا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
3: عايشة.
0: عايشة. عيوش، اي من هذه الدول عاصمة لدولة آسيوية، القاهرة لو طوكيو؟
3: طوكيو.
0: شطور عيوش وشكرا لاتصالك. وعندي ايضا اتصال. الو ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير، مساء النور. زين، عندنا اتصال آخر. ألو ألو
4: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: شهد.
0: شهد. شهد، أي من هذه الدول عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو لو القاهرة؟ طوكيو. طيب شهد، حضرتك حاليا داخل لو خارج المخيم؟
4: خارج المخيم.
0: زين شهد، بما انه يعني حاليا بلش موسم الحج ودي توابدون يعني اكيد الحجاج، شنو اكثر دعوة حاليا بقلبك دا تدعيها؟ زين، هو شوية الصوت دا يقطع يا شهد، فممكن تعيدي لنا؟ آمين يا رب العالمين. وأكيد شكرا لاتصالك يا شهد ونورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو
5: مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
5: الله يحفظك ويسلمك ويعافيك. أبو أحمد. أبو أحمد من مخيم الطريق.
0: يا هلا بأبو أحمد ويعافيك ويحفظك يا رب. أبو أحمد، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو لو القاهرة؟
5: والله هو سؤال صح تقريبا، القاهرة دولة عربية، أما طوكيو اليابان. اليابان تعتبر على ما أظن ضمن قارة آسيا.
0: حلو، إذن
5: يمكن جواب صحيح.
0: يعني تقصد انه جوابك طوكيو؟
5: مصر بغير قارة.
0: زين، يعني جوابك هو طوكيو؟
5: جوابي اي طوكيو.
0: تمام يا ابو احمد، وعاشت ايدك اكيد، نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو
6: الو.
0: يا هلا، من وياي؟
6: هدى.
0: هدى. هدى، أي من هذه الدول العفو المدن عاصمة لدولة آسيوية، طوكيو للقاهرة؟
6: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت ايدك يا هدى ونورتيني. وايضا عندي اتصال اخر. الو
7: الو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: معك يزن يا عنسة.
0: يزن، يا هلا بيزن. يزن، اي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة اسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
7: طوكيو.
0: طيب يا يزن، زين يزن، بما انه يعني حاليا بدا موسم الحج والحجاج دا يتوافدون اكيد، شنو اكثر دعوة بقلبك حاليا موجودة او دا تدعيها؟
7: ادعي الوالدين.
0: تدعي لي والديك؟
7: ايه.
0: الله يحفظهم يا رب. يعني هم، العفو انا جدا اعتذر، لكن هم عايشين لو متوفين؟
7: لا، امي طيبه وابوي متوفي.
0: الله يرحم الوالد يا رب ويحفظ لك الوالده.
7: تسلمين يا عنت.
0: امين يا رب العالمين. وزين يزن، حاليا شلونها الاجواء يعني، او شلون تعيشون الاجواء بالمخيم بما انه قرب العيد وهسه صاير همين ايضا موسم حج؟
7: والله الحمد لله، خليها على الله.
0: الحمد لله يا رب، وشكرا كل شهوايه لاتصالك يا يزن، اكيد نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو
8: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
8: ليث.
0: ليث، ليث، اي من هذه المدن عاصمه لدوله اسيويه؟ طوكيو لو القاهره؟
8: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت ايدك يا ليث، نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو الو،
9: السلام عليكم.
0: يا هلا بابو محمد، شلونك اخبارك؟
9: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. ابو محمد، اي من هذه المدن عاصمه لدوله اسيويه؟ طوكيو لو القاهره؟
9: أكيد طوكيو، عاصمة اليابان.
0: أكيد طوكيو عاصمة اليابان. زين أبو محمد، بما أنه موسم الحج بلش، شنو أكثر دعوة بقلبك حاليا دا تدعيها؟
9: والله أكثر دعوة إني الله يفرج علينا.
0: آمين يا رب العالمين.
9: يعني الفرج نحن من هالمكان اللي علقنا به.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب يا أبو محمد تفرج بأقرب وقت.
9: والله إن شاء الله، إن شاء الله منا بالله.
0: آمين يا رب، وشكرا كل شهواي لاتصالك يا أبو محمد. وأيضا عندي اتصال. ألو
10: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، عليكم السلام، من وياي؟
10: أم أحمد.
0: أم أحمد، أم أحمد، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
10: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت ايدك يا ام احمد ونورتيني كل شهوايه. وعندي ايضا اتصال. الو
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
11: ام احمد.
0: ام احمد، ام احمد، اي من هذه المدن عاصمه لدوله اسيويه؟ هل هي طوكيو ام القاهره؟ زين، عاشت ايدك يا ام احمد ونورتيني كل شهوايه. وعندي ايضا اتصال. الو الو،
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ أنا مدى أسمع الاسم واضح.
12: مريم.
0: مريم، مريم، أي من هذه الدول المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
12: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت إيدك يا مريم ونورتيني كل شهواي. وأيضا عندي اتصال. ألو
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
13: أبو عمر.
0: أبو عمر، يا هلا بأبو عمر. أبو عمر، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ هل هي طوكيو أم القاهرة؟
13: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت إيدك ونورتني كل شهواية، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو
14: ألو، مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
14: أحمد من دير الزور.
0: أحمد، يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
14: طوكيو.
0: طيب يا أحمد، زين أحمد، بما أنه حاليا بلش موسم الحج، شون يعني، أو خلينا نقول بالبداية، شنو أكثر دعوة دا تدعيها حاليا، أو شنو أكثر دعوة بقلبك؟
15: أكيد الله يفرج على كل شيء مظلوم، الله يفك أسر كل شيء واحد مثلا مسجون يعني ظلوم، الله يعم الخير على كل بلاد المسلمين إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
15: اي والله
0: زين. احمد، بما انه حاليا يعني او خلينا نقول هاي السنه انت خارج المخيم، شلون هالاجواء يعني اجواء العيد شلونها وياك بما انه رجعت لمنطقتك؟
15: اكيد الواحد يعني بده يستقبل العيد اليوم بنص اهله بنص احبابه واقاربه، بيئته او منطقته دائما تكون اجواء مفعمه بالفرح، يشعر الواحد انه قريب من اهله، صار ينسى أيام مثلا بعد عنهم أو كان المنطقة شوي معزولة. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله يا ربي من أحسن الأحسن.
15: سلامين.
0: آمين يا رب العالمين. وشكرا لك يا أحمد، كل شهواية نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
16: هلو.
0: يا هلو مية هلا، مساء النور، من وياي؟
16: إلاف.
0: إلاف، يا هلا بإلاف. إلاف، أي من هذه المدن هي عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
16: طوكيو.
0: طوكيو. طيب يا إلاف، يعني بما أنه هسه موسم الحج مبلش، شنو أكثر دعوة بقلبك؟
16: كثير دعوات.
0: كثير دعوات. أكثر شي رايدة حاليا، أكثر شي خلينا نقول ده تدعي له؟
16: والله أتمنى إنه أدعي إنه الله يخلينا إن شاء الله يعني أهالينا أول شغلة أولادنا.
0: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب
16: إن شاء الله.
0: فدوى العينك يا إلاف، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
17: أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
17: طوكيو.
0: عاشت إيدك أحمد، شطور، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو ألو يا جماعة، زين فصل الاتصال، نأخذ اتصال آخر. ألو.
18: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
18: أم ريان.
0: يا هلا بأم ريان. أم ريان، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
18: القاهرة.
0: القاهرة، عاشت إيدك يا أم ريان، نورتين. يعني بكل الأحوال أم ريان راح تفوز ويانا يعني ما دام خابرت، بس نمشيها. أم ريان عاشت إيدك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو. ألو. يا هلا ومية هلا، أبو أحمد وياي صحيح؟
19: أيوة صح.
0: يا هلا بأبو أحمد. أبو أحمد، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
19: طوكيو.
0: طوكيو. طيب أبو أحمد، حضرتك حاليا داخل لو يعني خارج المخيم يمكن؟
19: خارج المخيم صحيح.
0: خارج المخيم. طيب أبو أحمد، بما أنه هسه حاليا صاير موسم الحج، بلش موسم الحج، شنو أكثر دعوة بقلبك تدعيها؟
19: أهم شيء عمل خير لكل البلد، يعني إن شاء الله استقرار للوطن هذا يعني بعد فترة الحروب يعني المشاكل.
0: آمين إن شاء الله ربي. طيب أبو أحمد، بما أنه هاي السنة أو خلينا نقول يعني هذا العيد مبلش وأنت بمنطقتك أو وسط ممكن وسط أهلك أو قريب عليهم، شلونها أجواء العيد بما أنه قريب العيد؟ وين أبو أحمد؟ راح أبو أحمد؟
19: ألو.
0: اي ارجع لنا ابو احمد. ابو احمد، شلونها اجواء العيد وياك بما انه انت حاليا بمنطقتك وقريب على اهلك؟
19: الشبكه ضعيفه كان.
0: طيب ولا يهمك يا ابو احمد، نورتني كل شهوايه. وايضا عندي اتصال. الو. الو.
20: الو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
20: عبد الله.
0: عبد الله، عبد الله، أي من هذه الدول المدن العفو عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو أو القاهرة؟
20: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت إيدك يا عبد الله. وعندي أيضا اتصال. ألو،
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
21: عبد الله
0: ثاني. أوكي عبد الله، أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو أو القاهرة؟
21: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت ايدك عبد الله، شطور. وعندي ايضا اتصال. الو،
22: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
22: ابو جميل. ابو جميل معك.
0: ابو جميل، ابو جميل، اي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو أو القاهرة؟
22: طبعا طوكيو.
0: طبعا طوكيو. زين ابو جميل، انا يعني بصراحه بالمسابقات ما اتذكر ما اخذ اتصال من عندك من اكون اني عجب.
22: لا لا لسه ما احكي معك ابدا.
0: حلو، زين ابو جميل، اول شيء كلش نورتنا اليوم، وحابه اسالك بما انه هسه موسم الحج، شنو اكثر دعوه بقلبك تتمناها او تريد تصير؟
22: والله دعوات كثير، عاد بدي اختار واحدة منهم.
0: تختار واحدة من عندهم، زين.
22: طيب اكيد، يعني في دعوات ملزم بها اكيد، في دعوات عامه لازم، هاي اكيد انه يطلب الامان بالبلد
0: ان شاء الله يا رب. زين ابو جميل، بما انه يعني هاي اول مره تتصل علينا، حابه بس اعرف من عندك، حضرتك داخل ام خارج المخيم؟
22: لا لا، خارج المخيم. أنا بس حكيت مع الأستاذ قبل، أبغى أحكي معه.
0: زين أبو جميل، يعني بما أنه أنت خارج المخيم، يعني الحمد لله ممكن بين أهلك وناسك، شون ها أجواء العيد بعد ما قرب العيد هسه يعني على الأبواب؟
22: يعني حاليا بالوقت هذا اللي قبل،
0: لا حاليا شنو يعني تشوف انه حاليا احسن؟ اختلف الوضع؟ شلون اجواء العيد الجديده وياك؟
22: والله اجواء عيد بشكل عام ما تصير،
0: ماكو اجواء،
22: ما في اجواء عيد مثل ما قبل، يعني
0: مثل
22: طبعا قبل. مو قبل على هذا الوقت، يعني بهذا الوقت الازمه الاقتصاديه وصاير معانا، كل البشرية وكل البلد ما حول بعضه يعني.
0: طيب يعني أبو جميل، حتى
22: أزمات مادية، أزمات مادية العالم وضعها تعبان سيء
0: فعلا. والله زين أبو جميل، يعني حتى أفهم من عندك، يعني مثلا الجيران ما حد مثلا سوى أو بلش يسوي معمول للعيد، كعك إلى آخره، دي يوزعون يعني حتى لو أشياء بسيطة بيناتهم، تعرف مثل قبل كانوا يودون صحون للجيران قبل العيد بيوم يومين ثلاثة؟
22: يا تبي احنا عندنا نعمل كلايزة طبعا، أكثر شيء العالم مشهورة بهاي الأمور، ولكن حد هاي اللحظة ما في حد سوى كلايزة
0: لحد الآن، ماكو أي شيء ولا أكو أي معالم للعيد.
22: والله حاليا ما في،
0: ماكو. يا رب إن شاء الله، يعني إن شاء الله يا ربي ترجع المعالم، إن شاء الله يا ربي أصلا هاي الأزمة الاقتصادية يعني تفرج على الكل.
22: إن شاء الله، إن شاء الله، أتمنى يعني أتمنى إن شاء الله ما في بعد ضيق للفرج إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. وشكرا لاتصالك يا أبو جميل، كلش أسعدتني باتصالك وجدا نورتني، وإن شاء الله دائما تنورني بالمسابقات. أيضا عندي اتصال آخر. ألو،
23: دونك أنسى.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
23: معك محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو أو القاهرة؟
23: طوكيو.
0: طوكيو، عاشت ايدك يا محمد ونورتني كلش هواية. وايضا عندي اتصال. الو،
24: الو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
24: ريان.
0: ريان، ريان، اي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
24: القاهرة.
0: القاهرة، زين ريان متأكد؟ جواب نهائي؟
24: ايه جواب نهائي.
0: متأكد ريان؟
24: متأكد ايه؟
0: ريان، مصر قاهرة عاصمة منو؟ مو عاصمة مصر؟
24: إيه؟
0: زين مصر مو صايرة بقارة أفريقيا؟
24: والله ما أعرف
0: ريان مصر بقارة أفريقيا ريان يعني الجواب شنو؟
24: قاهرة مصر.
0: ماشي ريان عاشت ايدك نورتني وعندي ايضا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة يا هلا من وياي؟
1: معك ام البراء.
0: ام البراء ام البراء اي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية طوكيو ولا القاهرة؟
1: يا ترى مصر القاهرة
0: ام البراء
1: القاهرة
0: ام البراء. خلينا نتفق القاهرة هي عاصمة مصر صحيح؟
1: صح.
0: زين مصر صايرة بقارة افريقيا جزء من قارة افريقيا
1: طب يعني مصر مو من القارة الآسيوية؟
0: لا مو من القارة الآسيوية مصر. هام البراء شنو الجواب؟
1: طوكيو.
0: عفية أم البراء عاشت إيدك شكرا يا أم البراء نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو
2: ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا بأبو إيمان. أبو إيمان أين أي يا الله
2: الجواب هو طوكيو.
0: صحيح يا أبو إيمان وعاشت إيدك كل شهواية نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
3: أبو محمد معك.
0: أبو محمد أبو محمد أي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية القاهرة أم طوكيو؟
3: طوكيو.
0: طوكيو عاشت إيدك يا أبو محمد نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط. ألو عليكم السلام يا هلا من وياي.
4: كيفي سارة؟
0: سارة يا حياتي يا سارة. سارة أي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية طوكيو ولا القاهرة؟
4: طوكيو.
0: طوكيو. زين سارة بما أنه هسه موسم الحج يعني بلش والعيد همين قرب شنو أكثر دعوة بقلبك تتمنيها؟
4: والله أنه هيك الله يفرج علينا ويصير وضعنا أحسن من هلا ويرزقنا كمان الحج لنا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. يعني أحلى حجية.
4: لكن أنا صرت بشترك معكم شيء 4 أيام ما عم تربحوني ها؟
0: يعني تقصدين انه الجائزة لحد الان ما وصلتك؟
4: لا الرصيد والله الي 4 أيام بحكي معكم وابدا معي يعني ما وصلني شيء منكم.
0: حقك فعلا هذا لانه يعني تعرفين كل حلقة هواية فائزين يكون عندنا فلهذا صحيح. السبب صحيح. احنا نمشي بالدور فمرات تتأخر يومين ثلاثة.
4: شكرا لكم حبيبتي.
0: فدوى العين سارة وشكرا لك نورتيني كل هواية. وايضا عندي اتصال. الو
20: هلا.
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
20: محمد.
0: أم محمد أم محمد أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية طوكيو ولا القاهرة؟
20: طوكيو.
0: طوكيو عاشت إيدك وكل شهواية نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو
20: ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
20: أم رائد.
0: أم رائد أم رائد أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية القاهرة أم طوكيو؟
20: طوكيو.
0: طوكيو. طيب يا أم رائد أم رائد حضرتك خارج المخيم صحيح؟
20: أيوة.
0: زين أم رائد بما أنه هسه صار موسم الحج وأيضا العيد على أبوابه شنو أكثر دعوة بقلبك تتمنيها؟
20: الله يطعمني الحجة.
0: آمين يا رب العالمين وأشوفك أحلى حجية وعلى جبل عرفات.
20: آمين يا رب رفقتكم إن شاء الله.
0: فدوى العينك. آمين يا رب العالمين وشكرا كل شهواية لاتصالك يا أم رائد نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو يا هلا من وياي.
25: مهند.
0: مهند مهند أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية طوكيو لو القاهرة؟
25: طوكيو.
0: شطور مهند وشكرا لاتصالك نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
5: الو
0: يا هلا وميت. هلا من وياي.
5: الو
0: يا هلا من بلال. بلال اي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
5: طوكيو.
0: طوكيو. عاشت ايدك يا بلال نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
6: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا من وياي.
6: اهلا وسهلا مريم.
0: مريم مريم اي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
6: لا طوكيو.
0: طوكيو زين. طوكيو زين. عفوا مريم حضرتك خارج لو داخل المخيم؟
6: لا داخل المخيم.
0: داخل المخيم زين. مريم بما انه حاليا موسم حج شنو اكثر شغله بقلبك او اكثر دعوه بقلبك ده تدعيها؟
6: والله ادعي ان شاء الله يا رب الامن والامان.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
6: والله الجميع يعني الاسلام الاسلام والمسلمات والاستقرار وراحة البال يعني هي هذه احسن هاي كل شيء.
0: امين يا رب العالمين. وان شاء الله يا رب يا مريم اشوفك حجية.
6: ان شاء الله يا رب الكل والاجمعين وان ان شاء الله انا اشوفك.
0: ان شاء الله يا رب في دول عينك يا مريم.
6: ان شاء الله حياتي. بس انا ايش قد افوز وياكم ماذا حصل جائزتي؟
0: صحيح حقك هذا لانه كل حلقه هوايه عندنا فائزين يكونون فتعرفين على ما بالدور نعطيهم الجوائز فهي يعني بسره.
6: اي حياتي مو سهل محتاجتها والله ما عندك تعرفين احنا قاعدين في هذا المكان.
0: تأمرين ان شاء الله راح احكي ويا الشباب اللي مسؤولين على توزيع الجوائز وما يكون خاطرك الا طيب.
6: اشكرك حياتي.
0: بدول عينك يا مريم ونورتيني كل الشهوايه. وايضا عندي اتصال. الو يا هلا من وياي.
7: خديجة.
0: أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟ أي خديجة طوكيو لو القاهرة؟
7: لا اليابان.
0: اليابان ما هالشي. طوكيو. شطورة خديجة وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
8: هلا.
0: يا هلا وميت. هلا من وياي.
8: أحمد.
0: أحمد أحمد أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
8: طوكيو.
0: طوكيو. عاشت إيدك يا أحمد نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
9: ألو.
0: يا هلا وميت. هلا من وياي.
9: معك مرام.
0: مرام مرام أي من هذه المدن هي الحمد لله حبيبتي. مرام أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
9: ممكن تعيد السؤال؟
0: أي من هذه المدن عاصمة لدولة آسيوية؟ طوكيو لو القاهرة؟
9: طوكيو.
0: عفية عليك يا مرام وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو يا جماعة. ألو زين يبدو أنه الانترنت ضعيف عندهم. ناخذ آخر اتصال. عندنا اتصال على الخط. ما عندنا اتصال. زين كان هذا آخر اتصال ويانا. يا جماعة الخير وصلنا وياكم لنهاية مسابقة اليوم وسؤالنا كان أي من هذه المدن تعد عاصمة لدولة آسيوية؟ القاهرة أم طوكيو؟ والجواب الصحيح هو طوكيو. أكيد عاصمة اليابان هي عاصمة يعني عاصمة لدولة آسيوية. وخلي أيضا نشوف رسائلكم شوية قبل لا نختم. عندنا مريم وأم محمد وأحمد وإلاف وعبيدة. وأيضا عندنا اسم بدون رسالة يعني لشخص بس ما خال اسمه للأسف. وأيضا عندنا أبو إسماعيل ووينها. وأيضا عندنا عبد الله. من بعد عندنا أم حمزة أيضا. وعندنا وينها تيهت الرسائل. شكرا وسهلا. دقيقة خلي أشوف شنو الرسائل اللي باقي عندنا. وايضا من وعدنا بالله بعد دازلنا رسائل لانه هواية عندنا علوش، ايضا دازلنا رسالة، عندنا يعني ايضا اسم بس بدون رقم العفو بس بدون اسم، وعدنا هيام، وعدنا ام احمد، وعدنا ام محمد بس غير ام محمد الاولى اللي كانت دازتنا، كلهم دازين رسائل، وايضا هواية اخرين دازين رسائل من ضمنهم ايضا عمر وعلوش غير يعني بس غير علوش، كلهم دازين رسائل وكاتبين انه الاجابة الصحيحة هي طوكيو، واكيد هي هاي فعلا الاجابة الصحيحة. ويا جماعة الخير شكرا كلش هواية لكل اللي دازلنا رسائل، شكرا كلش هواية لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، وايضا اللي اكتفى بالسمع، وكلش نعتذر لكل الاشخاص اللي ما قدرنا او ما لحقنا ناخذ اتصالاتهم. ووصلنا لنهاية الحلقة، صار الوقت انه نقول لكم يا ربي دائما تكون بألف صحة وعافية. كنا وياكم بالتقديم جوان وعلى الاخراج وياي فهد، نحبكم كلش هواية ومع ألف سلامة، باي باي.
10: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

عقل نزور كرمة العين.

0: تستمعون إلى راديو حلم. راديو حلم. أنتم تستمعون إلى راديو حلم عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو
1: حلم. حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلم. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

يسعد اوقاتكم مستمعينا حبايبنا وين ما تكونون وكيف ما تكونون، يا ربي بخير اكيد من راديو حلمنا ومن برنامج مضافتنا. بلشنا وياكم بحلقه جديده، تقبلوا تحياتي انا محمد وتحيه من فهد في الاخراج.

أكيد فيكم تخابرونا تشاركونا بالرسائل عبر الواتساب والشبكة طبعا على 9625546 31 و9329595997 والحديث بين قاطني مخيم اختارين وبين العائدين وأيضا العراقيين في مركز الأمل. تتباين التجارب حول إجراءات الخروج وآلية التعامل مع الملفات الفردية من حيث مدة الانتظار، سهولة الإجراءات واختلاف الحالات. خبرونا مستمعينا من داخل المخيمات أو إذا كنتم من بين العائدين إلى مناطقكم، كيف كانت تجربتكم مع إجراءات الخروج والتقييم؟ هل وجدتم أن الإجراءات كانت واضحة وسهلة أم واجهتم صعوبات أو اختلافا في المعاملة؟ حياكم الله ويا أهلا بكم.

0: يا مليون هلا وغلا بيكم، ونبلش باتصالاتكم. ومعنا طبعا اولى الاتصالات، نقول الو يا مساء الخير. طيب اعتقد انقطاع اتصال. خلينا ايضا طبعا نقول بحياة كثير من العائلات داخل المخيمات لا تكون أصعب لحظات فقط تلك المرتبطة بالنزوح أو فقدان الاستقرار، بل تبدأ أحيانا مرحلة أكثر تعقيد عند التفكير بالخروج والعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد. فبين الانتظار الطويل أو الإجراءات المختلفة والتقييمات الفردية التي تختلف أكيد من حالة إلى أخرى، يعيش الناس حالة من القلق، ترقب، عدم وضوح المستقبل، فرح في بعض الأحيان وخوف في أحيان أخرى. بعض يرى أن الإجراءات كانت واضحة وسلسة، بينما شعر آخرون طول انتظار أو اختلاف تعامل بين الملفات خلق ضغط نفسي واجتماعي كبير على العوائل طبعا. لكن أيضا تتكرر الأسئلة، هل كانت الإجراءات واضحة؟ هل الناس يشعرون بوجود عدالة وتساوم في التعامل؟ كيف أثرت فترة الانتظار أو العودة على العلاقات الأسرية، حالة النفسية، العائلات، الأطفال، الكبار السن، العائلة اللي تعيش أشهر أو سنوات بانتظار قرار الخروج؟ غالبا ما تعيش حالة استنزاف نفسي قد يكون يعني مستمر ما بين الخوف من المجهول والقلق على العائلة، صعوبة التخطيط للمستقبل، كما أن العودة نفسها لا تعني دائما نهاية المعاناة، بل قد تكون بداية أيضا لحياة أخرى قد تكون بها تحديات جديدة سواء كانت إيجابية أو سلبية، مرتبطة بالاندماج والعمل والخدمات والاستقرار. بالتالي مستمعينا، كيف كانت تجربتكم مع إجراءات الخروج أو التقييم؟ هل أثرت فترة الانتظار العودة على حياتكم نفسيا واجتماعيا؟ طبعا نتوجه لبعض الرسائل أكيد في بداية الحلقة. في رسالة تقول الحمد لله إجراءات سهلة وجيدة، نشكر كل من ساهم في إتمامها. في رسالة أخرى تقول لساتنا مثل ما نحن، ما استفدنا شيء، عم نحاول. طيب أكيد المحاولة أفضل من السكوت. خليني أقرأ رسائل أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا بالنسبة للإجراءات فيها شوي صعوبة وتأخير. طيب طيب عندنا اتصال من فهد مخرجنا، نقول له يا مساء الخير، مين معانا؟
1: مساء الخير استاذ.
0: يا مليون هلا وغلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيفكم انت؟ اخبارك؟
0: شو اخبارك ابو ماريا؟
1: الحمد لله بخير، السلام.
0: الله يسلمك ابو ماريا. خلينا نحكي شوية اليوم على فترة الانتظار، كيف بدأ تشوفها أنت بالنسبة لك على مستوى العودة، مستوى البقاء إلى آخره؟
1: هلا الانتظار شيء صعب، بس في عالم عندها إيمان بالله عز وجل، يعني قوة صبر وتحمل تنتظر يعني، وفي عالم لا تكون يعني بصرتها محروقة حيل، يعني دائما يحبون الشقة تصير بسرعة.
0: زين أبو ماريا، من يا نوع؟ ابو ماريا اسمعني،
1: معك.
0: اقول لك انت من يا نوع، من النوع اللي تحب انه تكون الامور مستعجله وسريعه، ولا عادي ما فيك مشكله تصبر شهر شهرين سنه؟
1: لا الحمد لله عم نصبر.
0: الحمد لله. طيب ابو ماريا، هل الاجراءات الخروج واضحه بالنسبه لكم؟
1: لا انا كنت معي، كنت ساكن بالمخيم، بس اسمع من كانت يعني شوي بها صعوبه التعامل يعني.
0: ولا حتى بالعودة كان يعني خلينا نقول أكو عدالة من ناحية من رجعتوا، خلينا نقول أثرت بكم يعني فترة الانتظار الطويلة اللي كانت في السابق؟
1: هلا بالنسبة للرجعة الحمد لله تقريبا أكثر العام رجعت، بس ما لقت يعني كانوا يتأملون مثلا يعني تغير عالم طبيعة الحياة، كان أول متوفرين بالمخيم عكس ما طلعوا على الحياة، لقوا غير متوفر مثل لا بيت لا مسكن.
0: بالتالي أثر عليك
1: أكثر عام، تقول ظلين بالمخيم أفضل مثلا.
0: دائما هاي العبارة تتكرر علي أبو ماريا. طبعا
1: دائما كان مستقر، وضع مستقر عنده، هلا تغير يعني صعب يأمن مستلزمات الحياة،
0: صعبة. بالتالي
1: صعب أكيد.
0: بالتالي لكن في ناس بالعكس ما كان عندها خلينا نقول يأس، بدت من جديد وشاقة حياتها، حال معظم السوريين والعراقيين صراحة يعني. أكيد إحنا حياتنا مو أحسن من الناس اللي عادوا، صح ولا لا؟ بالتالي عايشين والحياة مستمرة. طيب الله يعطيك العافية أبو ماريا، أنا كلش أشكرك، شكرا لمشاركتك يا حبيبي، تحياتنا لك. خلينا نروح لرسالة أخرى أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لإجراءات فيها شوية صعوبة وتأخير، لكن المعاملة جيدة وسهلة. في سؤال يقول وين هذه المعاملة جيدة، داخل المخيم ولا خارج المخيم؟ بالحالتين يا بعث هذه الرسالة وهذا السؤال. نحن بمخيم أمل يعني هالسؤال مو لنا، لا أكيد أيضا لكم بالنسبة لتجاربكم، إجراءات الخروج من مركز الأمل، العودة لمناطقكم هناك في العراق، التعامل، التقييم إلى آخره. أيضا الإجراءات صعبة شوي، والمدة على حسب، والحالات المرضية والكفالات العسكرية تكون أسرع. طيب تحياتنا اللي باعث أو باعثت هذه الرسالة. أيضا مستمعينا يعني إذا ما نتحدث عن تجربة الانتظار بداخل المخيم، زين، بعض العائلات أكيد تعيش فترات طويلة مثل ما ذكرنا دون معرفة واضحة بمصير ملفاتها، يخلق شعور دائما قد يكون بالتوتر، عدم الاستقرار. موضوع أكيد ينعكس على تأثيرات نفسية سواء كانت أو اجتماعية. خلينا نروح إلى أبو محمد. يا مليون هلا أبو محمد، حياك الله.
2: هلا بيك صديقي، السلام عليكم.
0: يا هلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أبو محمد؟ إن شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله، الحمد لله كل حال.
0: الله يعطيك العافية يا أبو حمود. اليوم بدنا نتحدث سواء قاطنين مخيم اختارين أو المخيمات الأخرى أو مركز الأمل بالعراق، سواء كانوا عائدين، تجارب وإجراءات الخروج، آلية التعامل بالملفات الفردية الاجتماعية تختلف من شخص إلى آخر. أبو محمد، يعني كيف تجربتك اليوم مع إجراءات الخروج أو التقييم؟ هل الإجراءات هي بالنسبة لكم واضحة سهلة لو بها صعوبات؟
2: والله يا صديقي نحن داخل مخيم الحاخترين ما في شيء واضح، يعني كله ضباب قدامك، ما يعني لليوم ما وعدونا بشيء أبدا. في عوائل طلعوا كفالات عسكرية،
0: نعم،
2: بتروح على المسؤول الأمني تسجل، بتقول له يا أخي بدنا نعرف شو الآلية، بقول لك ما في كفالات عسكرية. يعني الأمور بصراحة داخل المخيم بالنسبة للخروج ما في شيء واضح.
0: طيب
2: أبدا.
0: طيب احنا نعرف في كفالات عسكرية وفي ناس يمكن انتو خير العارفين سجلوا وطلعوا، انتو ده تروحون تراجعون إدارة المخيم يقولوا لكم لا ما في هذا الشيء، صح؟
2: نعم، انا شخصيا انا رحت على المسؤول الأمني أخيو، قال لي ما في شيء اسمه، يعني مو يعني بكلام هيك، يعني بكلام نفرزه، وما في شيء اسمه كفالة عسكرية. وقدرا كان إمام المسجد موجود عنده، قال له ألحب تروح تبلغ بعد كل صلاة، بتبلغ العالم كله، ما حد بيجيني براجعني مشان موضوع خروج كفالات عسكرية، ما في شيء اسمه كفالة عسكرية. ومع العلم نحن أما نشوف كل يوم بطلع عيلة وعيلتين وثلاثة بكفالة عسكرية.
0: يعني بس لحظة أبو حمودي، وحدة خلي أفهم من حضرتك.
2: نعم.
0: حتى أيضا المعنيين يكونون بالصورة واضحة، أنتوا تم تبليغكم من قبل إمام المسجد الجامع أنه لا يوجد شيء، بناء على المسؤول الأمني للمخيم أنه ما في شيء اسمه كفالة عسكرية، هذا الحديث مؤخرا، صح ولا لا؟ لكن رغم هذا التبليغ أنتم الآن دا تلاحظون أكو عائلات دا تقولكم إحنا طلعنا بكفالات عسكرية.
2: تمام.
0: طيب قد تكون هذه عائلات هي مو صادقة، يعني عذرا مع احترامنا لهم، لكن أنتم متأكدين أنهم فعلا طلعوا بكفالة عسكرية ولا قد يكون بترتيب آخر؟
2: لا لا لا، كفالة عسكرية صديقي. اليوم انت مسؤول، قرايبك، ابن عمك، حد اخيه بالحكومة السورية له سلطة، يعني له اسم معتبر، اما يجي مباشر يقلعك ويمشي، بقول لك اجراءات، بقول لك والله بدراسات امنية، هذا الشيء هذا لحد الان ما شفنا واحد يسأل عنه. انا بقول لك شخصيا مو امام المسجد، انا شخصيا رحت على المكتب وسألت هذا السؤال، لأني قدام بنهار جارتي طلعت كفالة عسكرية، وقابل بنهارين طلعوا كمان من عنا من نفس البلد، طلعوا ثلاث عوائل كفالة عسكرية.
0: نعم.
2: فرحنا نسأل، يعني خلينا نتبع الطريقة، فقلنا له شيخ يعني مشان الموضوع الكفالات العسكرية، إيش ترتيباتها، إيش إلى شروط، يعني أهالينا بتصلوا من برا، يا أخي ليش ما عم العالم عم تطلع من هالسؤال. فرد يعني قلت لك بصوت هيك، مين قال لك في كفالة عسكرية؟ ما في شيء اسمه كفالة عسكرية. والتفت على إمام المسجد كان جالس عنده، قال له ألحب تبلغ بعد الصلاة ما في شيء اسمه كفالة عسكرية، وما بدي شخص يراجعني مشان كفالة عسكرية. خلاص في دراسات أمنية تاتة، خلاص نحن منبلغكو.
0: هذا هذا هذا التبليغ الرسمي، لكن مع ذلك هم ما عاملين عليه، في ناس ده تطلع. حلو، واضح. عفوا. طيب واضح جدا يا أبو محمد، يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك، شكرا لأيضا مشاركتنا هذا الحديث طبعا وهذا الرأي، تحياتنا لك. في اتصال آخر بعض بعد أبو محمد. يا مليون هلا. ألو. طيب أعتقد فقدنا اتصال، اتصال من بعده. ألو، يا مساء الخير. طيب خلينا أرجع طبعا بالحديث. نعم عندنا اتصال. نعم عندنا اتصال آخر. ألو، يا مساء الخير، مين معنا؟ ألو، أهلا وسهلا بكم، أنتم في برنامج مضافتنا على الهواء مباشرة. انقطع الاتصال. طيب يعني سمعنا رأي أبو محمد إلى آخره، بالتالي مثل ما ذكرنا أنه بالنسبة لتأثيرات تجربة الانتظار، تأثيرات النفسية، أكيد مثل ما ذكرنا ممكن اليوم القلق، الخوف من المستقبل، توتر داخل العائلة الأسرة بسبب الغموض، طول الانتظار، دائما ما يشعر شباب بالإحباط وفقدان الحافز، بالتالي تأثر الأطفال نفسيا بسبب عدم الاستقرار وكثرة التغيرات، توفير معلومات واضحة ومحدثة للعائلات حول الإجراءات، تعزيز الدعم النفسي، ضرورة أنه يكون داخل المخيمات، إقامة أنشطة تعليمية ترفيهية تقلل من الضغط الانتظار، سواء للعوائل، للأطفال، كبار السن، الشباب والآخره. لكن هناك من يرى أنه الإجراءات كانت مفهومة بينما يشعر آخرون بوجود غموض أو اختلاف التعامل بين حالة وأخرى، بالتالي فقدان الثقة بسبب غياب الوضوح أحيانا، كلها تأثيرات. أيضا انتشار الشائعات بين الناس نتيجة نقص المعلومات، إضافة إلى شعور بعض العائلات بعدم العدالة أو التميز أو تمييز، أنصح تعبيري. عندنا اتصال آخر، نقول اليوم مساء الخير. ألو، يا هلا. ألو، مساء الخير. ما أعرف إذا كانوا يسمعونا ولا لا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أختي. تسمعيني؟
3: ما
0: تسمع. والله أنا مدى أسمعك واضح. طيب
3: هلا بي.
0: تحياتنا، اعتذر. بإمكانكم أكيد تعيدون الاتصال مرة أخرى. عندنا اتصال آخر. ألو، مساء الخير.
4: مساء النور. مساء النور، كيف يا حبيبي؟
0: يا مليون هلا حبيبي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
4: والله بخير، بخير الحمد لله. أنت أخبارك؟
0: ما شاء الله، تسلم لي يا طيب، تسلم لي.
4: الله
0: تسلم لي. أبو محمد صح؟
4: يا أبو محمد. أيوة.
0: هلا هلا أبو حمود، شلونك؟ هلا قلبي.
4: هلا
0: أنا. الله يسلمك. الله يحفظك. أبو محمد، شلون كانت تجربتكم مع ملف الانتظار، العودة، أو الآن إذا كنت أنت في المخيم، هذه التفاصيل كيف تشوفها أنت؟
4: والله التفاصيل يعني في تسهيلات في بعض الأمور، وفي يعني لقينا صعوبات في بعض الأمور الثانية. يعني
0: شو هي التسهيلات اللي لقيتوها وشو هي الصعوبات؟
4: لقينا تسهيلات إنه المجتمع تقبلنا، رجعنا لأولى أهلنا، لعموميتنا، أولاد عموميتنا، هاي جيدة يعني، واحتضنونا واحتفلوا فينا الحمد لله. يعني الصعوبات يعني إذا نمشي معاملة مثلا نرجع لبيوتنا، فبيوت تحتاج لإعادة هيكلة، خلينا إعادة أعمار يعني، فهي الأمور هاي. والأوراق الثبوتية، أوراق الثبوتية لحد الآن يعني ما بتيسر تامة يعني.
0: طيب هذه الصعوبات هل هي على الجميع أو الأغلبية، أم في عدم وجود عدالة أو تميز بين جهة وأخرى؟
4: والله في محيطنا الكل سواسية، يعني المحيط اللي حوالي أنا للعوائل اللي طلعوا معانا أولادي مثل بعضنا، يعني وجدنا كل الأمور. إلا في بعض أناس مثلا بيوتهم يعني ممكن أنه يسكنوا فيها، فنحن
0: هاي حالات. نعم، لكن كإجراءات كالآخره فهو على الأقل الناس اللي تعرفهم وين نفس الشيء، كلها بعدالة واحدة.
4: صحيح.
0: يعطيك العافية يا أبو محمد، شكرا لك. وممنون من حبيب مشاركتك يا طيب، تحياتنا لك. اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟ يا هلا. ألو. طيب انقطع الاتصال، عندنا اتصال آخر. زين خليني في رسالة تقول الله ييسر للجميع. أكيد الله ييسر. السلام عليكم. في رسالة تقول إحنا يقولون أنه في دراسة للملفات. طيب شكرا لبعث هذه الرسالة. مثل ما ذكرنا ممكن بعض الحلول العملية اليوم للجهات المعنية وحتى المواطنين هو موضوع توضيح وتبسيط الإجراءات بشكل رسمي ومباشر للعائلات، تخصيص فرق ممكن تتابع الإجابة عن استفسارات السكان، تقليل الاعتماد على المعلومات غير الرسمية أو الشائعات. بالنتيجة دائما ما نقول أنه اليوم خاصة كبار السن أو الأطفال فهم أكثر تأثيرا بالانتظار. بالنسبة لي موضوع التأثير مثل ما ذكرنا على العائلات والعلاقات الأسرية، بالتالي العائلات الأطفال هم ممكن يكونون الفئة الأكثر تأثرا بحالة القلق الانتظار داخل العائلة، خصوصا مع غياب ممكن الاستقرار لفترات طويلة، ممكن يسبب قلق وخوف لدى الأطفال غير البالغين، الشباب، المراهقين، مشاكل سلوكية، صعوبة التأقلم، ممكن ضغط نفسي يؤثر على الأهل ينعكس على العلاقات داخل الأسرة، بالتالي توفير جلسات دعم نفسي، تعزيز الحوار أيضا بداخل العائلة، إشراك الأطفال بأنشطة تعليمية واجتماعية تساعدهم على الشعور بالأمان مثل ما ذكرنا. بعض العائلات في كثير من التحديات اللي ممكن واجهوها، لكن موضوع العودة والتكيف مع المجتمع خاصة بالنسبة للعائدين اليوم من مستمعي مضافتنا وراديو حلمنا، العودة للمنطقة ما تعني دائما هي انتهاء التحديات، لكن هي خطوة جدا إيجابية، على الأقل هي خطوة أولى لبناء المستقبل. الكثير من العائلات تبدي بمرحلة جديدة من التكيف والبحث الاستقرار. ممكن موضوع يعني في تأثيرات نتحدث بها، لكن عندنا اتصال، قطع الاتصال. طيب صعوبة ممكن في تأثيرات بصعوبة الناس على الاندماج بعد سنوات من النزوح، يعني طبيعة حياة تغيرت، الدنيا سريعة، ممكن في عدم تأقلم، وأيضا العكس هو صحيح، في ناس بالعكس اندمجت بشكل سريع، تأقلمت بشكل سريع، واكبت التطور بشكل سريع، فهمت وانفهمت. بالنتيجة هذا الشيء لازم أنت أنه اليوم تعمل عليه. أيضا دائما دعم العائدين بفرض عمل وخدمة أساسية، تعزيز المبادرات المجتمعية اللي تحدثوا بها اليوم بعض مستمعينا من استقبالهم، ويعني تيسرت أمور، الناس احتفلت بهم واحتفت وإلى آخره، وفروا دعم نفسي اجتماعي خلال مرحلة العودة. كل هذه الأمور ممكن أيضا يعني شيء إيجابي بصراحة. خلينا نروح إلى اتصال آخر ويانا، نقول ألو يا مساء الخير.
5: ألو مساء النوري. هلا
0: أبو حمودي، كيف حالك أبو أحمد؟ إن شاء الله بخير.
5: الحمد لله بخير، شو أخبارك أستاذ؟
0: الله يحفظك ويسلمك. أي أبو أحمد، خبرني كيف تجربتكم وإجراءات الخروج أو التقييم، وإجراءات واضحة بالنسبة لكم، سهلة، صعوبات، اختلافات في التعامل، سواء كانوا ناس بأختارين، بعائدين، إلى آخره، الطبيعة العامة الآن شلون تشوفها وانت تسمعها يا أبو أحمد؟
5: والله أنا صراحة ما دخلت المخيم لحتى أعرف الفرق بين الأختارين ولا المخيم.
0: أعرف، لكن أنا أتحدث اليوم الناس، إذا تعرف ناس اللي رجعت، الناس اللي عادت من النزوح في مناطقكم، يعني ما أتحدث فقط
5: يعني بشكل عام.
0: بشكل عام نعم،
5: بشكل عام نسمع مثلا على راديو حلمنا أكثر المتصلين مثلا يحكوا أنه الخدمات كانت بمخيم الهول أفضل يعني من المخيمات الثانية.
0: لكن هل تشوفوا هذا صحيح أبو أحمد، أنه أوكي لكن أنا لا متى أبقى في مخيمات، أو أبقى لابد ما أرجع من جديد وأبني حياتي من جديد، مو هذا الصح ولا شو رأيك؟
5: صحيح، أكيد المخيم يعني ما هي عيشة يعني، بل بالنهاية يعني ما راح تظل المخيمات دائما على طول، لازم يسهلون الأمور للشخص اللي مثلا عنده أوراق ثبوتيات وبيه مثلا كفيل أو شيء، ليش لحتى يستمر مثلا يعيد حياته من جديد وجديد، يأمن عمل، يأمن سكن، يعني حياة المخيم أكيد ما راح أفضل على طول يعني.
0: طيب أبو أحمد، اليوم كمجتمع مستضيف أو خلينا نقول كمجتمع يعني يستقبل العائدين مهما كانوا من مخيمات أو عائدين بشكل عام، شو هو اللي يستطيع الآن اليوم إحنا نقدر نقدمه للناس اللي ترجع لنا؟
5: والله أهم نقطة مثل نظرة الناس، يعني بالنهاية هذا اللي خرج من المخيم أكيد بشر، يعني
0: نعم،
5: يعني ما دخل النوم عن كيف، يعني أكيد نتيجة للظروف الصعبة وهاي نظرة المجتمع المتغير باتجاههم يعني. وأيضا مثلا نساعدونهم مثلا بأمور العمل بأمور السكن.
0: زين أبو أحمد، سؤال، أنت أستاذ صح تربوي،
5: أيوة،
0: بالنسبة للمنهاج بالمدارس اليوم في توصيات أنه الطلبة الأطفال العائدين إلى غير ذلك تكون معاملتهم أسوة بالأطفال، ما في تمييز، ما في شيء من هذا القبيل، ولا لا يعني هي الناس فاهمة أصلا بدون توجيه رسمي؟
5: والله مثلا بس بالنسبه للاطفال اللي معهم ما يكون في تمر، ما بي يعني معامله تكون ما تفرق عن معامله الاطفال الثانيين.
0: هذا الشيء موجود ولا لا؟
5: والله التقينا مع اشخاص نازحين، ما وجهنا لهم مثلا الطلاب، ما خليناهم يعاملونهم معامله ثانيه، يعني حتى احنا ما نعاملهم كمعلمين، ما نعاملهم معامل مثلا السيئ لهم او شيء.
0: طيب
5: أبو بالعكس، الكل واحد، كلهم ابنائنا يعني نعتبرهم.
0: نعم ابو احمد، هذا الشيء بتوجيه رسمي من الحكومه او الجهات المعنيه، ولا انسانيا انتم كاساتذه كمجتمع؟
5: والله انسانيا ولا بتوجيهات الحكومه يعني بشكل عام بنحكي يعني.
0: طيب واضح جدا يا ابو احمد، انا كلش اشكرك طبعا اكيد لمشاركتك دائما معنا، شكرا لاتصالك، اكيد ممنونين من جنابك. ما زلنا مستمرين مستمعينا الكرام في مضافتنا بحلقتنا لهذا اليوم، اللي نتحدث عن تجارب بين قاطنين مخيمات اختارين او مخيمات الاخرى مركز الامل، او ما بين العائدين الى مناطقهم، بالتالي تجارب واجراءات الخروج، آلية التعامل مع الملفات الفرديه، ومده الانتظار وسهوله الاجراءات. عندنا اتصال اخر، نقول له اليوم مساء الخير.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو شام، كيف حالك؟
6: والله داعي لك بالخير الحمد لله.
0: الله يسلمك ابو شام. حضرتك ما اعرف من قاطنين المخيمات رجعت؟
6: لا والله بالمخيم اختارين لساني.
0: بأخترين أبو شام، شلون تشوف الإجراءات وآلية الخروج والتعامل مع هذه الملفات؟
6: والله صعبة، مو يعني تعامل بالمرة سيء.
0: من أي ناحية؟
6: واسطات، كلها واسطات، واسطات، بس يجي عنده واسطة يطلع، ما عنده واسطة يبقى قاعد بالمخيم.
0: زين أنتوا أصلا عارفين شو هي الإجراءات ولا لا؟ يعني ما فاهمين انتوا شو؟
6: والله كل ما يقولون
7: ما في اجراءات،
6: ما في اجراءات محدده، ما في
0: يعني كفالة العسكرية، موضوع الحالات الطبية،
6: والله ما في واسطات، كلها واسطات.
0: زين ابو شام،
6: كل شغل واسطات.
0: زين ابو شام، ما خبروكم انه انتوا يا مثلا راح ترجعون بعد هالكد فترة، بعد سنة، بعد شهر، شهرين؟
6: لا والله ما خبرونا ولا قالوا لنا،
0: ما خبروكم. واضح جدا.
6: لا والله، وكل ما يقول لهم طلع يقول لك لسه ما اجي، لسه ما درت ملفك جديد.
0: لحد الان يقول لك ملفك ما اجى ولا ايش؟ العفو الصوت مو واضح.
6: ايه لسه ما خلص ملفك الدراسه.
0: لحد الان ما صار لك ايش قد؟
6: صار لي 3 شهور.
0: 3 شهور يقولك بعدك ملفك ما خلصان. طيب في عائلات غادرت، إيه يعني ملفاتهم كملت وخلص؟ إيه غادروا.
6: مو ملفات اخوي العزيز، هاي شو اسمه، واسطات، كله واسطات، والله ما اقول لك الا الصحيح.
0: نعم، موضوع هو موضوع واسطات والى اخره بحسب قول.
6: نعم
0: ابو شام، تحياتنا. نعم. واضحه. شكرا. نعم. لك ابو شام وتحياتنا لك، وشاكر اتصالك اكيد. بالتالي دائما كثير من العائلات ترى أنه الاستقرار ما يرتبط فقط بالخروج من المخيم، بل هو بوجود حياة طبيعية وفرص مستقبل واضح. بالتالي شعور بعض العائلات بعدم العدالة والتميز هي قد تكون واحدة من الأسباب والمشاكل اللي يواجهوها. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
8: أهلا يا مساء النور.
0: يا مليون هلا وسهلا، العفو الاسم الكريم ومن وين حضرتك؟
8: أم زيد.
0: أهلا أم زيد.
8: أم زيد من المسلمين.
0: أهلا أم زيد. أهلا أختي. أختي أم زيد، بالنسبة للإجراءات هل كانت واضحة سهلة بالنسبة لكم؟ إجراءات الخروج التقييم إلى آخره ولا إيش؟ خبريني.
8: والله صراحة يعني إحنا استعدنا بالمخيم، يعني الإجراءات هي نفسها هناك.
0: كيف يعني؟ اعطيني شيء أوضح.
8: أنت تقصد على الطلعة مو؟
0: أي نعم.
8: اي يعني اللي طلعهم هون يعني نفس الشيء جاي يمشون بس الاحالات المرضيه، ويعني هذا اللي كان قبل هون مستلم ابو عمر يعني بي اني ام زوجتي مريضه وراحت بنتي تسالهم اني عطل على القرى تطلع بس الام وانت تظلين. طيب بالله بالله عليك هذا حال؟
0: اها لحظه ام زيد، من راجعته بخصوص الاحالات الطبيه فقط الشخص المصاب مثلا او المريض، الاولاد البنات يبقون؟
8: ايه قائد. طيب وكنا لقنا يعني لا سمح الله المريض بده حدا يطلع معاه طريق طويل واحنا من الدير يعني تعرف المسافة. قال والله هذا مو ذنبي يعني، والحد هسه ما قام يطلعون يعني الى الحالات المرضية او كفالات.
0: طيب انتوا واضحة بالنسبة لكم اصلا يعني هسه حتى موضوع الحالات المرضية انت عارفوا شو القوانين شو الاجراءات ولا مو واضح فقط على الاشخاص؟
8: لا عليها مو واضح اي شيء، لانه قلنا لهم من شيء احنا قلنا لهم راح ندبر عسكري ويقولون خلاص وقفت هاي الشغله، ما قالوا لنا انه في كفالات عسكريه. ايه ورحنا وقتنا نجيب عسكري وقلم ماوسي
0: قالوا لكم ما يصير توقفوا
8: قرار يعني. ايه يعني يوميا طالعين بقرار وما اعرف يريدون وطاي يريدون فلوس، والله لحد هسه يعني كنا معنا بوجه.
0: طيب هذا الشيء اللي بالنسبة لكم هو واضح، أنا كلش أشكرك يا أم زيد وتحياتنا لمشاركتك. شكرا لك. إذا مستمعينا سمعنا تجارب الناس بالعائدين والمخيم، سمعنا خلنا نقول الآراء، سمعنا الاحتياجات، ونتأمل من الجهات ذات العلاقة أنه تكون بشكل أوضح مع القاطنين وكذلك مع العائدين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
9: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
10: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجا هرتز. راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

نلمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

0: تتخلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

حقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

مِيتًا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.

لا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.

0: كنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون،

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

عليهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: طه مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة